أقرت يا مبيه شكم جزير نزيد اشتغل يا تهنقب أو كان في زوب عين أقرت يا مبيه

0: جراد يا أرتا ججنا وبيروز بي
1: صباح الخير عيدا ومبارك
0: كل عام وانتو بخير من راديو أرتا.

0: جراد يا آرتا ججنا وبيروز به
1: صباح الخير عيدا ومبارك
0: كل عام وانتو بخير من راديو آرتا.

0: جراد يا آرتا ججنا وبيروز بي
1: صباح الخير عيدا ومبارك
0: كل عام وانتو بخير من راديو آرتا.

0: يا أرتا ججناوة بيروز بي
1: صباح الخير عيدا ومبارك
0: كل عام وانتو بخير من راديو أرتا.

0: ڤايا هات عيد عرفات وجارك دنس باب بخير باجه داري هجا ودلال عيد مبارك بابيس به لهر بردريه كيس باب بخير بعيد مبارك باتي به سن عيد تبدا بخير وخوشي درباس باججنا قرباني لسر وهميان كو كيفي وخيرتي خناوا هر دلي مالباتك دا جويس به دا سيدان تفجر باجار عمودي تشتكي بعجيب خلك قالك لي شارعان تشبي تشوكو تشمازن يكو جويس بيج دسس بجمليس بدبري خدانا اغور هم گورستانی ای ولاتیان هم جی گورستانی شهیدا خلکی پشتی و اسلام بری خدای جامعه او دست به گرا زاروکا ایروج ساعت 6 دهاتی کرن سیدان بیس بجمرد به زاروکا ساعت 6 دری مخسی چی بیست و زاروکا تاخی
1: حیفا عیدا تو براه یعنی هلتین ادیانا تفی گولو یعنی جو خوش جو آلی کار بوان ر یعنی حیفا و عیدا هانش برگو باران بو گلک جوان در نکتن جاش یعنی شش سبب دری ملکت عيناكي أفقوتنا هاني هاد قوتن سباو بخير عيدا بمبارك بلو أزرابو مقوقيس عادشي مقوقيس أخريمة حفتة حشتة هنا ساعات ششبو
0: دبقارن حيفة هلينن

0: جراد يا آرتا ججنا وبيروز به كل عام وانتو بخير من راديو آرتا
1: ديانا جاتا قوت لفو تفقرجي سري سبهد الباجاري عامودي زيدي الباجار اندنجي نهال سر مال برين راديو آرتا قلق وينها تنب الافكرين لسر سوشيال ميديا لسر فيسبوكي بدايبت وينين قلق باجارة هاتنب الافكرين لسر فيسبوك لقام شلو جي قورستاني شهيدان هفكارا مروسلين اوسي وينا قرتنا وبهاتنا بلافكرين وسبها آجج نيج ديركي جي قلكي لفو تفقرك هاي باي قلك زاروك دركتنا لسر لقوري قونهاج بيشيام خوياي قلك وينا هنن قلك زاروك دركتنا بجل انخواد يانا ايروجين بالا خداي زاروك اندوي ججنيدا جلو برغي كردي الوام بو
2: جلو برغي كردي الوام بو ججناندشي جلو برغي كردي الوام بو سيدان ايجار نها جو خوش اشتر زیاده تر ایجا همچی اوجلو برگه کردی هنی که اول خودکن و گله کاجی تایبتی جی که چانو لو خو خو خو شیی که اند بون ویس به خو گله کی خوشگ بون سیدان ویب مر بهاتا یا یونس مگو سیدان چما تن سکینی ازو تمه پور بهاتا نا گزارو تو میشان مدا بو تو سارو کا انکی سارو کا ویس به خو خوشگ کرو
1: گل کی خوشگ بون یانا زان چلو ان بون ایرون بالا خدای وب چوکانیا منی بری او بکلی ای پن پنیک وانا گشت سری وانا
2: شکر
1: او پن پنیک چقیسی خوشگ بون

0: جراد يا أرتا ججناوة بيروزبي
1: صباح خير عليكم مباربي
0: كل عام وانتو بخير من راديو أرتا
2: ديانا وكو مالفا قوت سري بيس بهي يونس أرتا خملا عندي بستراني نخش سري سبهي زودل سر أرتا الجمع
3: يونس بيس

0: أرتا جشناوة بيروزبة كل عام وانتو بخير من راديو أرتا
1: صباح بخير عيدا واب مبارك بالبرد الدري حر مالي اف دنگاتي بهسن بس به سيدان اجار تفجر زاروكا فايس بين هام جونس يت برسن يونس زاروكا ورين جم استوديو جي برحب يا مواب بين بهنا ما بو در كوي شو فايس بي ما حبك ازو سيدان ما وانديت دي مني واقل لك خوش بو تشك واقل لك خوش بو او كوم الخكرون برنيت الخكرون كتشكابي تري الخكر بو جبور اشنا بنسي
2: فخملان دون يصال والله بعيده هاني قال لك ديانا قال لك درباسي جماله مدبون قال لك خشبون ولو قال لك مرتبون يعني جلي واني اي في عيدي قال لك خشبون
1: بالا قدوان
2: قال لك مزوقن يعني ولو الخمله اخو قال لك مقاتنجي شويا لو كي يونس يدير باسي مالا ما بولو مش خليناري بس مكرو نكرنا هاد جم تبي طالبين من جي نظافه دي كرجمه زاروكا هات ولو هات نروي ام بس اي وينانا
1: يونس بشيرت كريه
2: زاي يونس بشيرت كر بس نزانم اجا جن قال لك ولو دي ماني وانا خشبون سري بس به ديانا بس تي قوم بالا خداي حطاني انا البندا وان دي منامجي صورتي زاروكا بلفة سري بس بهي بنداع عيدانية مش بس بوش خور لفة أبي فلافل يا شاور ما بكرن وقنينا كولا
1: يرو درب على فاي تير أخوي بخون ويهم أبي دي شكرا بدن هبو تير أخوي بخون

0: جراد يا آرتا ججنا وبيروز بي
1: صباح الخير عليكم ومبارك
0: كل عام وانتو بخير من راديو آرتا
2: يون سري فيس بهدلي هنرمندك نشتي ديانا خبر هر سرانه كي داتي نج آدن خوشتر اجا ايما استفاعل لي بسرانه يتكم تدكتي سر شكراج سري فيس بهد بس بو
3: يونس قوهنا كان فيس بالكيلة كامر ونشتي نيوان شكرانا خم شكري خود درمي جات قحر شري شكرا دخم
2: ديانا ولا رحابا زي قحري باما بس الشكرنا جوان نا قحر
3: تلعبي خوشها
2: ازن ظان مانا ايما از جوان حسكري اي رحام بالكي جبو رحاز عاجز ببن
3: خلاص تور جمامي رحب شونا شكرا
2: ديالا تيد بديانا جانت تاني تبالا خو بدي انا ويش قيس خلك ولو كلا خوهي نقبكن ودلي خوي راحت بكن بالشكرة ويفان سي تشارو جا بتاني تشبكن هوي تاني شكرا بخو
3: تاشتي وفرافين وشيفا هوا بتاشتي بخو شكرا بخون سيدان اجا هقر با شكرا هنجي بخون ولو شهيا مرن ماش خورني جر بد براستي همجي تعداوي هاي نها اري از دخون بس دراني مقل اكي دي شير الصراحة اجا بچوكو مزن تفدا يعني هم مزن جبو سكريشي اوي بلو بيرد اللي خوكن وشكر كي دوا بخون وهم جبو درانا جقل اك تعداوي هاي اجا دوها في بيبينك مال قل دكتور حسن هسو هبو او دكتور درانا الباشاري عمودي زيدتر ولو هنشي رته شياريا الخلكيت كاد درباري خوارنا شكر ده دبان روجي عيده ده كام نرم بيچ ده بيجا
4: خدي تعتاك زور كسكريا يك جي مثلا تسوس چي من خور چي من درانا ده حساسيه درانا برده به التهاب لسه برده به لسه التهاب دگر دوزمه يعني دورمه نزف هي ودور اداوي تخرخل اهتمامه مينه دبن خور دبه التهاب عصب ودبه التهاب بني دراند تخرخل شد و دراند كبه طبعا نفان مشاكل اشي كشي طبعا بيها كشي اخمالية
0: يعني هناك دبيجن دسير وعيد ما خونا چي ويچي تعدي بكي
4: شخوا مشكلة ام چلونا ام نوعك ام بر حلوياتا دخون شيراني دخون تفهم كرو ام درانا ناشون سيرو جا قل لك تعديدكو ام يعني اهمال جا لي مدهية فبيا تعديدك قل كي تعديدك يعني دران خراد بن التهابات شد بن خاصة جمزاروكا دفي مرو قل كي مهتم واهتمامي بده بموضوعي أنا شكر جمع هي لزجة ولو مزلوقي ومطاطي وكراميلا جيلاتين أفانات لسر درانا دمينن أم بعربيد بشقوق وميازي بسر دراني داوي دمينن بفرشي قل كي زرابا خطوط زرابن بهندري وان خطوطات دمينن قل كي بفرشي دفيت قل كي خشك باخشك حتى أقدر كبه وورتا درانا دمينن خورا چهتك وكراميلا وجيلاتين وهنكي قاسي هنا فترات برد دفد دمينن وك مصاصة تعديدك وهنكي دهنة طرشن شيرين وطرشن أو أنا بخوا دهيلي تآكل يعني بميناء بخوارن قروشن ججنه ده دفين مرود دراني خوا تشاو ببارنزة دفين يك مرود دراني خوا دجارة بشو على الأقل دجارة بشو سبحة وعباري مرو طاي درانا استعمال بك مضام دفامه ويهنة كلوروكسيدين هم جربتين كيف يدك بس كنجي مرو بشتي حلويات دراني خو شو كيماني دفي 20 دقه در باس 25 دقه مرو دراني خو شوش بو لعاب دورا خو ببينه ونخور مينا د چنبل تاكل تي چنبه
2: ديانا افشيره تاناج بويتن بري گهداران بو هاي تجيه بچقيس دكتور قالا ويك يد كد بيجي يعني اريسي روجن ويك قال لك يبو خدوف رنا ما دخلي دفان روجات قال لك مقاتبون جدران ردوي يعني باقش كرناوينا بري يعني معتاد سبها وايفاري دفان روجات في بهتر بيشوشتن حلقو شكرك يبو خجي دراني خبير باقش بك
3: اري والله سيدان سعاده بو دكتور تبدا خوش بو افكاره من دل دال سربيه في بينا هاني ام دراني خدشون والله بس تعدات عادي هي لي هاتي جا سردانك الجم دكتور دكتور حسن جمر لازم جمع.

0: بلی سیدان کامی هنجمی وانا خوی کو پشتی چارده سالان هاتی عیدا خوی لباجاری عمودی بکه خانم سلاو علی اول گل میل استیدیو صبح هات بخیر باوت بخیر هاتی و عیدا تجی پیروز با
1: گلک عیدا بینه ناف حزار عیدا ده به صابه
2: گلک سپاس سلاو ججنا ته پیروز و گلکی که خوشم گوت ایروج هاتی آرتا سلاو آنا هفکارا من دیانا جی گوت جی بریا چارده سالان تا عید خول عمودی نکریه ایجا هسته تا چند ویروجید پشتی چارده سال گوت عید نکرید هاتی جا عید خول عمودی بکه
1: خودی یعنی شعوره که گلکی خوشه
0: بس ببورین هگرد کار بحبه که خونه زی که مایکه بکو کرم
1: شعوره ویده ویده ابدا نابو کف يعني وقتي از لوي داكي بوم ازخور رونشتي من زاخو مالي دورام قالك هاني انه يعني خلكي مجي هاني بس الا غصا عيدي بتكي جرانتي خاصه بتكبيري يعني ملر
0: اي سبهار
1: اي سبها واب رجا ايفارا عيدي نوك في داكي يعني ايفارا عيدي زقلكي كيف فامد هات شخص تعبي بوم جي دريده از رجا بري وي هاتم ازقلكي اخري مدري بس ازقلكي مرتاح بوم نفسي عم مرتاح بو يعني أفشار ده صار لزرد دانة كتبه مع عيدا فيدا ندية وق وقتي أستشومة يعني آخر جار مدية بجو كان يا أخوة هر وق خماية
0: إيوة إيه تتوين أرينة توين أرينة أنا خلق بيجن عيدنا ما عيدي إيه ما يفرد بيجن عيدنا ما عيدي برين إيه تتويد بينا عيدا بري
1: تزاني شوا يعني شو ناخل كسر مازل الجمل الكردستاني من ندية لفيدا كي هر هنا أو يعني أو سورة بمرماية ما أستشوم مدي يعني نفس أبلي أسبها تشوم
2: أفدروش تهاتي سلافانا عمودي تتخور شوي ترازاي
1: نا
0: رانسي حي عيدا تخلاص
1: نا أزنكارم راكبم أستيم أزدرباسي عمودي دبم أن نخو نخوارن
2: بهناوي بس
1: بهناوي بس أري والله نا يعني قل لك نفسي عمرها مرتاح دبي ولاتي مرة شيرينة جي خاصة جي قملا يعني تلية چه بويه
2: مال باتن هوالن
1: جامنه بابي منه اهلي منه يعني كيف امره گلكيته جيرانن
2: ديانا ازو سلافا هوالن جاش مرگو تستان تب كيف اخوي تبو خواستر تليفوني يا ازبيم مگونا والله تيبه شبوست ببينم
0: گلكي خوي مساعدة تخوش بالسربي قوتنا كو تجيرك راجي گلكي كيف خوش من بدي تناتا كاو چه حاضرتي اخو كر يعني هون شاتنا بدري وچ حاضرتي اخو كربون جوا عيدي باري كهنورن
1: خودي حاضر يام كليتش تشيكر بس طبعا انا كليتش سوري عراقي انا شو عربين عراقي
2: بالفير تشيكر يا تجويده كيف
1: تشيكر تنيت انا اخو ما كليتش الويده تشيكر حاضر كرن وقتي مع بري درباس بوم هناك جوان هوربون شابكن ظبط يعني باش وين قال لك هوربون
0: و قال لك فردوكي نحا هوربون
1: قال لك يتفردن وكيدن لو كي خوتني بقراني بو تشكي عيدي جمر جير قلت كي مبسوط بون يعني انه ازي رجعت شمي دا كيفم باورنت كركن جيد شم بي
0: اري
1: مع انه مزاني بو افريج قيسي دو دريج وكي درباز بو جمرت جود فير يدني بما انه جسر كتيه وبيريا وليد بس هرج من خوش بو
2: تبي او ريا دريش بس او تشتي جو يبدو الشيء بس او
0: احري خوش البيش يا
1: قال لك تشتي
2: خوش البيش آه
1: بس هم او مجرد ساعات از راكت بشتي بك هرتش تمام خوا من ما هاد
2: سلافا او كليا جو تدر باسي باجاري عمودي بو او ياش بو تشاو ام نها از قام شلو تيم از جيم عمودي زي مش باقي بك
0: هنا
2: عمودي هنا عمودي
1: سيدان از باسي جسر ريا وليد بتكي تعدل مكر بس جسر مجرد

0: سري از اشتاخدم كردستاني از دربازم علي فيالي
1: بهنا
0: يعني
1: تدرك
0: لا اراديا حسري متحركن لا اراديا ايجاغو قصدي يمنيزكي عمودي
2: كلا قري
0: ناي شرحاندن ناي شرحاندن وچوني دي يعني ازنا خواز ميرو جيب بينام
1: اري وكو اشتغاليك
2: تين نفكر تين نفكر
1: اشتغاليك خلقه هيدي بمرة بي موقفي هاني جمني خورنا
0: اري والله قليكي چون قد كي زحمته ويجاانكا حاليا كيف عايدد ليم دي وان شاء الله زي عايدا خب كم واز مال مال جيب قرم
1: كاتا شي داي بيش ياخد
0: جبالك چنج عرز دا كتم يعني زاد كتم زند لحقيم بيكوني جازام هندك اكبو از نه دیگه مظهر هر کسی ببینم نه حوال یعنی نه اهل نه معرف بس وی جاره اجازه ام دستی من
1: تو دای پیش اخو
0: ام یعنی مشروع کی بنزین دای پیش اخو زیب گرم
2: مال مال تا گوتی ها مال هم شی اد ناف ده به
0: وعد
1: بلی من دیگرن یا خو میشی خنسیدن یعنی از به اورت
0: تمام هون تمام گدی نزیک مری اخو تا خو بس نه نزیک به
2: هر گو اسورتی حوشی داد خینم سلا باج مول شی نزی کنگ قهواک لوی حوشی با خو خدا با دا کتی
0: حوشا وان گلکی خوشه
1: مال دوش مر لخص بو من بیت قحران ایجار امی ازو سلاواج خلاص
0: زی خو کوم تمام روجاز بیم دی اوجی حاضر به
2: سلاوا تا گو تا گوم کلیچه خوش خور بخور انی بوش گوم الباتا خود يا فاعد يجي تلسر سكين يا وان كريبو
0: زهات مجير قوجي مقو ماما نكر حياستيم مقوج وز بكم ستريك الجمة ستريك هنا سناب شات قو تمام كنجي تازي تبي ستريك يا خاتشيك يا شوم يعني از ستريك ابشي نرجع اهلي خلكي كردستاني يعني يملي نري يعني شكري اوي سوري يعني كامل تي جمع ويدا ستريك كيش باجار تشيكر وقتی من چون سوکه تکبیرات ملا یعنی گل که ما بون عجیم
2: تدو دا کتی سوکه اسلاوا
0: چه وزدانا کبم
2: مام ای باجار ایم ام العمودین امنا چون
0: مشکلاتی
2: تش دستی خونه بره و اجواء سوکه
0: ده تزانه چاوا یعنی نکا عیده ایوار عیده انو تبگی سوکه مثلا وقتی خلق شکر دکرن یعنی لحفا عالمی بسر کلیجا طبعا میک صوران مو ينسوران ديك حنك متكر دغو ويبصوري بيصوري بالشهرين بيجي مقول نا خالو والله مين صور استر صيام يعني احتمال بيعاجز بيجي تقول نا خا يعني بيصورين عادي
1: يجر سلافا زيارات مطولة
0: ان شاء الله ازهر عيد اخو قشي الفيدا خلاص
1: امهم عيد
0: امهم عيد امنه اجا نزا قالوا الفيدا عيد عبروا اور وكذا جبر عيد اور دقي حياة دمها
1: عايدة ماشي إما الفرحة شكرها بالجبهة دري عايدة
0: يعني تمام موجي بوي وكا كردستاني جبر كل كردستاني ولوية
2: قشكري ما خلاص بوها وعايدة ما جينا مين
0: أفجي أفجي نفس الشي هو كوي دكي إيجا أزيد نرم
2: السلافة أو سبها عايدة أو تشونو هاتين سرداني إي عايدة الكردستاني جي هي
0: سيدان لوي دكي زاروك يعني وكفر دقرن زلام جيران جیرانی تا ویالی یعنی چه پوراست و بین عیدا خود کنو راجن شکری خود مشن بس اینو تبی گلک و معارف و اجبرگ کست نیم گلکی که خلکی ناز ناکن بس جیران
1: جیران
0: تنین جیرانی خوشک تا ناز بکو بی عیدا تا یانا نای وش خواه پیرکی وان دمین پشتی و فتراکی ایجا اوتین یعنی روش خلی رونشتن اینو نه راجن شکری خوب میشن
2: جواد
0: جواد وی جواد بگری آوانا ایجاد دکشین مهک دمها یعنی تصوری بری از بین به ده روزه جیرانم هاتی عیدی اجبو و عیدا روزیه
2: تبکو تات زوهات ولا
0: گیاسر گیاسر
2: گیاسر شکر
0: گیاسر آره ولا یعنی فرقیا ویده ویده هیه عادات تقاليد اهولو
2: سري فيس بهي تزاروك شاوادي تنسلافا قال لك بون شنو هاتن طاخه وزانو طاخه كله شنو هاتن يجي مالا بابي
0: سيدان از رانكتم اولا از البنده سعادي از ببس السيونيف از هرم سر مزل سبحان الله السيونيف تخورشو از بخوح زيام چارو نيفة والحاصل يعني سخو من خود يام دي از لحقي متوم خبصة قال لك يهول السر مزل عشقش خلكي قال لك هذا بني يعني سر مريه خو خدت على جيك شابك جنت يعني انه اري عيد دلي ما راجد مين بدو مريه مرادة مجرد از درباس وما زال جي يعني كلا قري كت قرقام
2: اجا بشتي قوت فقريا مالي
0: وفقري ام هاتن زاروك يعني عولي نقريا ساعات ششة بس ساعات تقريبا حشت ونيفا كيولو دا سبيكر
1: بلي اسي جلتاغا سيدان ساعات شجدا دا سبيكر
2: شش سبا دا سبيكر
0: اش خو جامجي جوج وعادة يعني وقفان شغات الجنة قماما خوياي دنيا قرم كارا كتين بيتش مسلاوان
1: راسي جويس بهي دا جي دنيا قرم بولو وخم
0: وخم قلكي يعني عيدا شو باران بو وحريبو في عيدا جي قرماي
1: كا اجار ايتا تنتقوسي وهوني هيس بهي در كبه هنت نتشو جيم كسي اج عصر بيبا تدا سبيكر نا
0: ازم قيز ايرو جدرنا كبم اجبرق ازنا هاتمي وين كسنا هاتي اكيد بين بامن
2: يدو دوراوي واستقبال ميفاني
0: عزيز استقبال ميفاني وخبكم حيا ميفاني مخلص من جاب هنا فرلي بهنا فرينا روجي
1: من انتو قوسي كردستان انها خب لحق يصير شكرا كفلتي ما بر شكر زو خلاص دبا
0: لا لي شكرنا اخو بس زو ما بين بس شكرنا اخو
1: اري ما نعيد بيت عم شكر جي خوشنا به
0: اري نظام
1: شكري ويجي
2: نا نا سلافا باديانا نك ايوي سبها تخفت صاندي بشكرا اشتنا لازم ايتا
0: شكرا جولو اسف ازنا ما شكر دخم
2: او اهري خوش جفات ديانا او كوبون جفات هفال دوست ما رفن او اهري قرنقه
0: قل لك يو يعني دي جفات تخش
1: بل
2: قل لك سباس جبوي تو هاتنا
0: تسلافا سلافا اجي كيف خوش بوم بديتنا و عيدا وكشا بيروز ب
2: ساعات تقلتي خشبه
1: ساعات خشبه سلام علي
0: صابر
1: لعمود اللي قال

0: عمودي فا دقا في ديانا مجاج عمودي بري خو بدن دربيسيه بكال جموانا روشا اجيش
1: باجاري مالا كالكي من السيدان
0: اتقل كي جي حزدك ما
1: دم لكي.
0: مي بري خو بدن باجاري دربيسيه نها هفكارا ما اولفا حاج منصور لقل ميس باتا بخير با بخير با اولفا وججنا تا بيروز با
2: باتا جي بخير با سيدان وججنا تا جي بيروز با
0: اف ديلانا كورمانجيني قيونس داني ببتر شاوا با اولفا
2: براستي
0: ايرو درامي يونس سجلكي خوشن تمام انا
2: بي قبل اري راسته
1: روش باش باتا بخير با اولفا عيدات بيروز با بهبي ماكم باش بن كافيس بي عيدا دربيسي تشاواي نزان بهاي دي اولفا تدخل جنديات البلد
2: سباتي جي بخير با ديانا وعيدات جي بيروز با براستي از الدربيسي ما ايرو شو ام تاني داني عصر از طرم جند براستي ديانا يعني ججنا افتون صالن موك بيجر نينيديت يعني لو تبقرا زاروكا بفيرنجي من اجيت يعني شاشة الصباحة دارية مليت خو حطاني انا نسكينيش حركة زاروكا يعني افتون صالن ولو دماغو تتكولان اردر باس بوش خو داني صباحة دماغو امداد كتن ما لو تبقرا عيدة تصوران يعني عيدة تشو وصالن تشو يجي دماغو امداد كتن براستي از الكولاني دربيسي كشي دقاريام حتى قوم كاريبون ولو استند وينيان بقرم لأي صال يعني ما شاء الله زاروك تتحسيها انو حيفا عايدة تشو عايدة باري التامنين يعني حتىني انا براستي داريا مليد خو حتىني نهاجي ولو قربالغة زاروكا جشارة عايدتي
0: اولفا مش ديانا اردو قوت ساعات شاشة سبه داريا مليد كيف زاروك انو قواع چبيستنا اجابان الجامة تاني ولو يبال جامة
2: براستي سيدان داني صباح أسر دنجي داريب خاصية مش خواه مجي مغو مغو قي أستخو دماما يانجي منبه ملين خستية لبراستي هنا ساعت شش بو مديتو لو داري مليت خستن هما يكسر دقو روش باش وعيدا وبيروز بي
1: أولوا چه حاضرتي جبلي زاروكا تفقرها مزنا چاواي في سبهي مزن دركتنا درنكتنا
2: براستي ديانا هر سال يعني دماغو ازداد كتم ياجي عيدا تويجي يعني دماغو ازداد كتم يعني تاني مزاروكي كولانا مديتن لأي سال يعني براستي لبو تبقرا مزناشي جيلكي خويات كر يعني تدناري هركس البردير يخوبون ولو چند كرسي داني بون لبرسيكا ديواركي شكري خلوه داري داني بون ولو اوجي حركاوان جيلكي خويات كر يعني هر سال مثلا دماغو ازداد كتم افزاروكي بتوتي كان عمري وان شص سال حطاني ده سال الله مديت لي بإيصال براستي أبي زاروكي جو عمري وان شازدة وحدة صالي جي دهاتن ديتن براستي يعني أجواء ججنة إيصال جيلكي خوشين ولو دما ديت دات كيفي ولو كيف خوشي جيلكي خويات كسر وخلكي يعني عيدة شو باران بو و جو روشة هواي جي نزي دولة إيصال يعني ولو جوجي صباحات جيلكي خوشين جيلكي قرمة و يعني ولو يعني لو تفكر زاروكا قلك خيادك وهم يا مزناج يعني براستيج داني صباح قرب الغا شعري وشنو هاتنا خلكي أنا سكني
0: أولفا شخواي أو وينين قوتك شانتنا لسر مع البرا راديو آرت على سر فيسبوك هاتي بلا فكرن قلك خوشكن قلك زاروكن ولو خوشكن بجلين خوني اي ججني وحتى فاين أو كسين قو شكراش الدنوان البردريان شكريوان تجيل بيشياوان دنوان زاروكا
2: بله سيدان يعني براستي ايرو داني صباح دما قوم سورت دقرتن بشتيم خلاص كر از ودگيريا مالي مجيتو لو چند زاروكا ولو دومت هاتن مقومون تخوازن از چند سورت تدن جوار بگرم قونا قوت سورت جمال قرتي ام حقي سورت اشكرات خوازن فوالله دوما هاتن حتى مالي مقوالله قولو بحقي وي
1: حق برا براي بازار جي خياي اولوا
2: اري والله
1: بلاني تا چه هنه تيكنج العيدو بگرم
2: براستي امز عيد زجلك تخازم هرم جند يعني بردان الصباح اجي روشه دربيسي عيد متابعتكم فاجي عيد مج عصر الدسبيتكش خو از ترم جند خو از الودري ججنيتكم
1: بله بيبي ما كيف خوشي السروه تواهيان درباس با اول وال سرت ومع الباتا بحمي جلك سباس بو تفكار ما بيمني راديو ارتال دربيسي اول واحد منصور لكلمه
0: سباس اولبا
2: باش بوجي سيدان ديانا
0: شخوا ديانا بفي اواي هاني جيم دي جين داويا خلك اخواني ايروغو قش تكتف ده لسر ججنيبو مروشا ججني لعامودي لديركي لكوباني لدربيسي لهمو باجارن دنجي مناسكر لفو تفقرا خلكيش بوي في ججني قل كي زيدي خلك تف ده ولو تفي قباري ججني ولو قبال سر كريني حركانا قل كي زيدي ولي خوياي دوي روجا هاني دبخو حيفا خو هلانينا
1: بيقومان هنا كجوان هاني امجوان مالباتا كو شكري عيدادن بلكي الجموان هبا هروها جي بلكي أو أسعاري بها حبكي تعدل خلكي كربا أما وكود بجا ججن بخوش مناوية وبحس كرنا كو درباس ببا إيجار بهي بما كون حمي ججن أخوا بكيف وخوشي درباس بكن أف ججن هاني چاروية جا حمي هيويد كن كو روجي وجي تفدا بججن وخوشي درباس ببن قلق سباس جبوها فكاري ما لكونترولي نبي لسفو كامادا كاري برنامي هروها هفكاري ما يونس الهيمز جل سيرفان سترانا يرو هما كي تبريد بو پس نستران يونس دان سپاس بو تجي سيدان نو اجي بيشار ديانا شخ مستقل بو
0: گلك سپاس بو تجي ديانا هفكاري ما يونس نماش تغالي پيرد با ايرو شخوا
1: چاكي نهج الخو كريا
0: نماش تغالي پيرد با شخوا گلك يدور نرن گهدار نهجا و دلال ساعت يازده و نيف و هفكارا ما دورين علي جي لقل وبد برنامي راديو زين مجاري نويجي بقشتي لسر ججنين ولسر روجا اول ججني حطاني ويدامي وروجن بيهم يدنا بخير وخشيه ده بخاطري
1: بخاطري

0: جراد يا آرتا ججنا وبيروز بي
1: صباح الخير عيدا ومبارك
0: كل عام وانتو بخير من راديو آرتا.

0: مارتا جشنا و بيروز به
1: صباح الخير عيد مبارك
0: كل عام وانتم بخير من راديو أرتا.

0: جراد يا أرتا ججناوة بيروزبة كل عام وانتو بخير من راديو أرتا
1: ججناوة بيروزبة كل عام وأضحى مبارك بخير وخشي وبركات لسرماء ودرباس ببا رجا ججنية رجا حسكرن وكنن كبية كمين تكبيرات مزقفتان دس بيدك ويا كمين كليتشو معموليان كوجسيني كان ونداد ببا جعدير ما بمزنو زارو كان دا قرتين عيداوة بيروزبة ججناوة بمبارك بأف بيفا كونيزي دا إيرو ودوان چند روجين لبيش ياخوة لسر ليفان ببهيزن. Thank you.

سيدي وسبها عيدي رجا شكرو شيرانيان جعدي ما إيرو نوكا خوانا زارو كان إيرو جهي أوتون بيلان جرتنا جخوا ده هر مالي ده هوا قربالغ وچونو هاتنو حاضريه إيجا هر كس دبج يادي كافستاني من يادي كاچانتاي من أو قربالغا زيدا لهر داريه اللي آراست إيرو جل لكس بحسرتا وان روجان في عجقي خودي كسك لسرسري وكيم نكي إيرو مي أجواء عيدي وججني جيشند باجاران بهفرة ببينن أما دنجي جل لكستن دور و نزيك بهفره ببهيزن بكيفا زاروكان بچيروكي غريبيه و بميوانين هجاره جي بداوي بكن اجارون لكودر بن قهدار مال ما قهدار دكن لبمال بن لأوتومبيل خب نياجي دي سردانه كده بن هنا بسم الله ما قالك تشتوره حاضر كريه فراوي نيجي بهيلن بلا قرام بقالك شكران شي نخون

ججناوة بيروز با بلكي قلق جما قيمتي نادن بهيسنا في هبوكي جبر أمل جم هفن ودناوة هفدن لكسين دور بالتاني والغريبية مانا فان روجان دبنا حسرت وددلي وان دا دمينن كوفان جواتان فان اشتغاليان ببهيزن بدنجي ملتي خوا غريبي زورة جاهر دم دوربون هيا اللي بتايبت دفان روجان دا بهتر مروف بغريبية هيزدك قدار ما دوه بيامكي قهاشت من خديه وي شان دبو وكا امانت سلمان دمنكو ازوي بخينم يشاندي زنار محمد جقامشلوي لالمانيا دمينه وراستي بياماوي حمو ايش وكلو دربدريه يعني تجي هم حرتش تدا ماي برداي نافا في بياما خودا ازجورا بخينم ام بزانب زنار تشخستيا بيجا دروجا يا كمين يا ججنيدا دبيجا سبا ججنا قربانية لأزن الولاتم لباجاري من سبا إنسان مالبات وكسين جهف غيدينا لهفتين أوي هرن ججنا هفدو بيروس بكين والويداري بهفرة بكينن وبهفرة خوارنا عايدة بخون سبا الولاتي من ججنا أوي هركس لكوداري بفقر مالا كوتيدا مزنبوية بمالبات وبمروفين خوارا ججنا خوا بيروس بكي زاروك سرس بهي زو بي سبر بدلكي مزن أوي رابن جلي خويا نه بردن سر بجنا خواه و جبوي توك كرنا شكرين عايده لكو چوكولانان بلاب ببن مال بمال بگرن و هر دستي مزني خواه ماش بكن و عايداني خواه جوان بخوازن بشتي نميجا عايده جي و مزني ما بري خواه بدن گورستاني هرن سردانا مرين گوران لو ماجي سبه لحمو گندو باجارن ولاتي من سري لمريان تنخستن ججناوان عاولتي بيروس كرن و بسات حزاران كالو بيل جنو زاروك او هرن سرگورا اولادن خواه بردلكو افندارن خواه لأز نل ولاتم ونكارم هرم گورا بابي خواه وبيجم يابو از لباسري تما لولاتي من سبا ججنا قربانيه انسان ناخبتن ناشغلن لأز وكا هروش دي ساجي هرم سرکاري خواه وبخبتم بيكو كس بزانب لولاتي من ججنا قربانيه وروجيك دينيه افجي زنار محمد با زنار مالا غريبية بشوتة براكو أري راست بلكي غريبي زورة دوربونجي زحمت لدنيا ولوية شكرش خوديكو دنيا بتشوك بويا وكا قندكي لي هاتية تول لسري دنياية بادو كارب بجيه جهر داري ويعني مسافة بيواتة بويا بمعنى مايا أفات بيامتا قهاشتا ما مجي خوندي ججنا تا بيروز با وججنا حمو كسين لدربي والات لدياسبورا يا بيروز با نخير تنا بتانية خلها بجوفن سردانا هفدو بكين ونجي الو أكيد كن يجار منك يوم غمجين بول لأمي فجر أجواء خوية كيف وخشية أمي جارك الدن مجال ندن غمجيني وقحر وعاجزية بشتي بس رانج مبارخ بدنا أوروبا ومبانا كما ياهي جودة لالها بمرة

0: شتي ما بدنجكي قالكي خشو هستكي زيدية از نظام بس از بيني مسترانن افيني قالكي بتاو بدنجي تتكفع إجار أفبر هم چاوابوت الكتو ماركري تشقيسي لسرخة بتي
1: براستي أفستران بلكي ششمة بهترجي حاضر بوها لهنا أولو درفت هنا بو أسبلاف بكم من الألمانيا الفيدري ما توماركر أسجم جم ستوديو أوجيكي ألمانا من جمي توماركر وموزيك في من ديسا شاندروش هلات الودا كجمر حاضر كرن
0: تدبيجي خبر ده حمبيزا من إجاتي كنجي خبر ده حمبيزا في ولاتي كو أم تببينن وبيكي أم كثرتك تلبرجي تشيكن
1: أزقالكي قالكي تخازم إن شاء الله دم باش ببولو براسي بلان هنا لأن بنده روشينة يعني كباش ببا أما يجبركو أز دحزار ويازدا مجو داري دركتن وجوي قافيش دبراسي مصفنة كريامة اللي أزكلك يجيلك يتخازم جارك يورم يعني هل بد بوم على باتيجي وش بو كونسرت عجز ودري تشيكم
0: ميباني تجي البندات أنا ومجي البندات تبون تجي البندا ما بو قلك سباس بو تسيما أنا زام دايت تخاج ما تشتكي بيجي سرانكي بدنجي تاولو سرانكي تهل بجيرة لبرد ليتا خوش بو تدبيني جبوي ججنانجي هما لايق به
1: براستي من أن هشتك حاضر نكر بو لأسكارم نفاكي جو تشتكي بيجم
0: كرم که اما چیت خوازه بیشتر جی مایک پیشاته وکیری بدنجیت هر گویی هر کسی کلم گذار دکیجی خوشتر دبی هر مال بنیاجی لسریا خوب انت حس کری هر کسیه
1: گلکس باس استقای
0: که هف کاری من دبیش امت کارن دست به کسرانه که دیاری تب کن که تجی لگذار بکی و بلکه حیا هنگی چیش مرسرانه که حاضر بکی
1: گلکس باس
0: گذار بکی

0: كرد اللي كدر يبن دبرقن راسي هنا را خجي بخرا دقارين إيجار كرجي خدان قلق دنجيون خوش يك جوان جميفانا ميا إيرو سيما فحسينكو بدنجي خوا دلان راسي وسريان ومجيان جي سرمستك سيما فتهينا بمرأي تشش ترانج مرحا
1: زكر سينا بدريما براسي سترانك هي كيفا يعني كيفا وجي قلق جير هاتبو قلو بكا وكي بو
0: قلق خوش من هاجي يبار دقو إن شاء الله أو سترانج مرحا بيجا
1: Galaxy Pass, c'est pour ça que j'ai
0: besoin. Kerem ke.

0: خطيبو.
1: قال لك يخشبو تجي خش كل تنابي عمودي قوت
0: خلاص
1: برافو اشترى سيماف هر سر كيفتي بقربان
0: خلاص
1: وهروها برهمين قال لك جوان درخينه جزنا تدو برا بيروز ب وافجي بداري ما سيماف حسين بو قال لك سباس بو تجي
0: سرت هذا

رجعنا لكم من جديد مستمعينا، يسعد أوقاتكن وأيامكن وأعيادكن. من عمود الحبيبة لمدينة، إذا مشيت فيها بأول أيام العيد بتحس إنه الحارات كلها صارت تعرف بعضها. لدمشق مدينة الياسمين والزحمة الحلوة، المدينة اللي بأول يوم عيد بتحس إنه حتى الصباح فيها مختلف، حركة بالشوارع وزيارات وضحكات أطفال سبقوا الجميع، الجميع طبعا بلا استثناء، وأعلان بدء العيد رسميا. يا جماعة ما في كسل اليوم، فمعنا زميلنا نورس أسدي حتى ينقلنا الأجواء من العاصمة. أهلا وسهلا فيك نورس، ويسعد أوقاتك وأضحى مبارك عليك وعلى كل الشوام. نورس معي أنت حاليا، طبعا حبينا اليوم ننتقل شوي وننقل أجواء العاصمة دمشق، إيش عم تعمل بالعيد والشوام، كيف عم عيد وشو هي طقوسهم وكيف هي أجواء بشكل خاص. نحن عم نغطي دائما أجواء المنطقة بالجزيرة، لكن بعد افتتاح مركزنا أرتا دمشق حبينا اليوم كمان ننقل شوي من أصوات دمشق الداخل أجواء وتفاصيل العيد عندن بأول يوم بعيد الأضحى. طبعا مستمعينا مستمرين معكم العيد بأجواءه بأفراحه وبمعايداته اللي رح تكون مكملة معنا لأربعة أيام مستمرة. العيد طبعا بالشام وبدمشق بالعاصمة بيكون غير شكل، فرح نروح نحن حاليا لفاصل ورح نرجع مع رفيقنا وزميلنا بدمشق.

0: العيد وأجواء العيد من عمودة لدمشق معي زميلي نورس. يسعد أوقاتك وأضحى مبارك عليك وعلى كل شوام. رحبت فيك أحر التهاني كمان، بس والله الإنترنت ما أسعفني. نورس كيفك وكيف أخبارك؟
1: يعطيك العافية دورين، كل عام وانت بخير يا رب. هي تغطية بتروح وبتجي عنا بشام وريفة كمان، إن شاء الله كل عام وانتم بخير، وكل عام وكل مستمعين راديو زين بألف خير يا رب.
0: كل شكر لك وكل عام وانتم كمان بخير. كيف صحة دمشق اليوم نورس؟ هادية شوي ولا من أول الصبح في حركة عيد بكل المكان؟
1: والله احنا بنعوايد اهل الشام وريف الشام كمان انه بتبلش نهارنا بهدوء الى حد ما، يعني ببلشوا بيروحوا على المساجد صلاة العيد بالبداية، بعدين بتجمعوا الجيران والقرايبين قدام يعني قدام الجامع لحتى يسلموا على بعض يعايدوا على بعض، اذا حدا زعلان من حدا بيتصالحوا قدام الجامع. بعدين من عوايدنا كمان انه بعد ما نخلص صلاة العيد بنروح فورا على المقابر لحتى كل واحد يزور الشخص اللي بيهمه. يعني ببلش نهار بالبطيء اذا فينا نسميه هادي الى حد ما، بس يعني ببلش بعدين الحركة. هلا للساعة 12 او الساعة 1 بتضل الحركة خفيفة، اغلب الناس بيكونوا بالمقابر او بيكونوا يعني رايحين لبيت الجد الكبير او الاخ الكبير او الشخص الكبير بالعيلة لحتى يتجمعوا عنده. يعني فيك تسمي انه اول يوم هو يوم عائلي بامتياز بيكون.
0: نحن بقى العكس طبعا، نحن بنبلش بصخب وبضوضاء ولحتى الظهريات شوي شوي هيك تتراجع الحركة وبتخف وبيبلش الكبار هني عم يدوروا. نورس شو العادات والطقوس المميزة عندكم بالعيد المتداولة؟ طبعا هبة بتقول دائما في رز حليب، يعني ببلشوا انتو هاليوم ببياض، فطبخة معينة حلو معين موجود عند أهل الشام؟
1: هلا صحيح مزبوط، هن دائما ببلشوا ببيضوها، يعني هن بيساووا شاكرية، بيساووا مثلا رز بحليب، بيعملوا شيخ المحشي اللي هو كوسة محشية بقلب اللبن مثل الشاكرية، بيحاولوا بيعتمدوا بعيد الأضحى على الأضاحي، إن أغلب الناس يعني بيعتمدوا على الأضاحي واللي بتجيهم من الجيران أو القرايبين. هلا أكلة معينة ما في إلى حد ما، يعني حتى هي تراجعت بآخر فترة مع غلاء الأسعار اللحمة وأسعار الجاج اللي شهدت صعود كبير، يعني أكيد أنتوا بتعرفوا يعني شو عم يصير عنا بالشام من أسعار اللحوم والجاج كمان.
0: نعم،
1: فصارت العالم تعتمد على الأضاحي بطبخاتها. هلأ الشيء الرئيسي إذا فينا نسميه إحنا هو المعمول، الحلويات اللي بتبلش، يعني تحس العالم تفطر حلويات، فنجان قهوة مثلا، يعني ما فيك تحددي أنت هيك أكلة معينة غير للناس اللي صاحبين الأضاحي ممكن يبلشوا أيامهم ببياض. الناس صارت أغلبية المواطنين عم بيمشوا حالهم تمشاية، صاروا بأكلة معينة مثلا على قد الحال مثل ما فينا نقول، بس دائما ببلشوها بحلويات كنا نساويها بالبيت. الحلويات صارت مكلفة، صارت العالم تلجأ تشتري الحلويات من برا. من عاداتنا كمان أنه بالمقابر هلأ من جديد دورين، صرنا إذا نروح على المقبرة نحن الأطفال، في أطفال صغار يعني بيدوروا بين هالعالم اللي جاي تزور الميتين تبعون، الله يرحم ميتيننا وميتينكم
0: آمين يا رب.
1: صاروا بتلاقي الأطفال مثلا هن وأهاليهم بيضيفوا الناس اللي جاي تقرأ الفاتحة لقرايبينهم، بيضيفون قهوة مرة، بيضيفون حلو، بيضيفون سكاكر. يعني أنا عم بحكي معك أنا ضيفت، عرفتي يعني هلأ ضيفوني كمان. فيعني نحن من العادة أنه يعني نحن نشوف طفل صغير بالعيد نعطيه عيدية، نعطيه شوكولاتة مثلا، نعطيه سكاكر. بالمقابر العكس، هاي العادة ما كانت على وقت يعني من قبل سنتين ثلاثة، ما كانت هاي العادة. السنة الماضية وهي السنة عم نشهدها بعيد الفطر أو عيد الأضحى، عم نشهد أنه في جو ألفة ومحبة بين الناس، عم يحاولوا ينشروها. أي حدا هيك بآخر ترمس القهوة معه بيضيف الناس اللي بيشوفهم قدامه كل عام وأنتم بخير، حتى لو ما بيعرفون بيضيفهم هيك سكاكر، يعني هي عايشون أجواء العيد.
0: أنا مقتنعة أنه هالأجواء هي اللي عم تعمل فرحة العيد عن جد، وإن شاء الله دايما تكون دايما موجودة بناتنا. نورس قديش وزعت عيديات لهلق؟
1: والله لحد الآن ما وزعنا عيديات. نحن يعني عنا قصة أنه العيدية ما بتنعطى على بالمقبر، عرفت يعني هذا هي لقاء قدام الجامع مثلا أو لقاء بالحارة، هذا لا يعتبر لقاء. اللقاء لازم يكون مثل ما خبرتك، إحنا أول يوم دائما يعني بنزور بعضنا، يعني أنا بروح عند أخي وأخي بيجي لعندي وبروح عند أختي، عرفتي، فبالبيت لازم تكون القصة. بس
0: طيب
1: عنا
0: بناتك
1: يعني
0: بناتك عنا شو عطيتن؟
1: والله لسه ما اعطيتهم بصراحه، لانه طلعنا بكير الصبح، انا طلعت كثير بكير الصبح، فيعني كانوا لساتهم يعني ما فاقوا لساتهم.
0: يا زلمه انا بعتقد ما راح
1: بس
0: تعطيني
1: يعني ناوي.
0: اذا ضليتك ما رح... لا مو
1: لا
0: ناوي،
1: بدي اعطي.
0: واضح مو ناوي.
1: والله شوفي انت، انا ما بقدر يعني، عندي بنتي الصغيره يعني هي صف رابع جودي، يعني هي بتحدد لي رقم انه هي بدها 200,000، يعني عرفتي بتيجي بتقول لي قديش بدي اعطيها، ما يعني مو على كيفي القصه.
0: أه.
1: هلا الصغيره الصغيره يعني لساتها ما بتعرف هاي القصص، بس يعني نعطيها شو ما كان فينا نعطيها. بس وين الحلو بالموضوع دورين؟ الحلو انه احنا وقت نروح عند الناس احيانا بتضطر تعايدي 7-8 اطفال مثلا مقابل انه يعيدوا لك طفلين، فبصير عندنا رغبه انه رح نجيب اولاد اكثر، عرفتي، مشان الروحات الجاي يكون
0: عشان ما تكسر
1: المبلغ محدد
0: الميزانيه.
1: اكثر.
0: والله انا مقتنعه
1: يعني
0: انه الاطفال اليوم معهم ميزانيه اقوى واكثر من بعض الموظفين بنهايه الشهر، يعني هن رابحين
1: صحيح.
0: بالنتيجه. ما بدي أطول عليك، بعرف قدامك زيارات ومناسبات، وأنت اليوم بيوم أوف كمان، لكن حبينا نسمع شوي عن الأجواء موجودة بدمشق كمان. فيعطيك العافية زميلي نورس أسدي، شكرا لأنك نقلت لنا نبض أول أيام العيد بدمشق، كل المحبة لدمشق وأهلها بالعاصمة، وكل عام وأنتم بخير.

قدر ما إلو يا كمين ججنا قرباني يا برنامج رادو الزين يعني حردم سعد دوزوني بخلاص به لرمالا أرتا يجبو روجا ججنا جي ساعتنا يصبحان دس فكري وهر بردوام حيانها أمي دوزوني بخلاص لكن أمي هر تمام بكن وجد كارن تفلي ببن نامي يخوا بيامي خبو مري بكن أمي بدلا كي مزن جي بخوينن وهر داخوزا كي وها بجي أمي بيك بينن لسرفيج ماري 0995 46

0: جبوها مو هنرمندي النمر ياكو استراني الماء قفصها سينجا خطا براستر
1: حسلي بابي عادل
2: وش فيه شلبي
1: ومرادي كمان
3: حسين وخطركي وماري
0: وجبو همو هنرمندي النمر ياكو خزمتها هنر واستراني المكرن

عزي وابرو العشيرة مال بابي خوف كما دنقى اندال كبدان تار دينا بابي خوف نظري ليه ليه ليه ليه

ناي كاري ناي لالي ناي جيش ناي ايرم دج ما باجاري معدل ايد قال بد قال فيد قرينم خاتي كل دانا قادي فيد ديش تيلي قورا خورا بالولو لو لو لو

عشيره مع لباب خو كما دنگ اندال تبدان تار دينا باب خو نوري لي لي لي لي

اطول مبرودك يا مهجوري محمل الظالم ما تجدين يا خربني ليليخ اذين ظالم تكري لالي والي جيش قال قالك القبر اخر انا كيف مبرودك يا مهجوري محمل

أرير ابني ودقيق وخلاص كير حسن وشركو بشوكي براشير المامي على الميري قون كير سرفشتا فوزير واسوار كير إذا ابني بسر حوزي قول أبضا قسلي جو مسكن زنا زيدا دراس كير ميري قون كير مامي على الميري دل بركباني زنا زيدا لسر حوزي قول أبضا قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناس كير

هاي بسبي كابي من بين الوان سكت يا بجار الجزيرة سبدا على سريم بين دايلم بيا مسكو عم برا هاي هاي إذا بنينو كانوا يكرون أزبوزي روانا بريتنا حيواني تيا تجي قليكي قد حبركي سطلي الله قسلي قنا ونا بدا باراي تجي بشنا ورا زدبان تجد قطيك ابنا كيف ومهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتين باري قرشني كلي في عقالي جراكي

من أجل شن دبرة بشنا من أبرة قولي من عقال بشتن باي قرشوني بكل خبر تيالي دوي

ودناري تشولوتي يا بابي بيك المدرنقة زركت مسرقة لي يا بابي بيك المدرنقة ودناري تشولوتي يا بابي بيك المدرنقة.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجوس وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنجوس كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجوس وقبل بالساكنين.

بخشة سنجا سيبيا بافي بيك المدرنجا رحني دابو قلازر بافي بيك المدرنجا بخشة سنجا سيبيا بافي بيك المدرنجا رحني دابو قل

ولا ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زيرت هجي يا بابي بيك المدرنجة ولا ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زيرت هجي

ريش كي بابا دريش شغل زوزان بينغول سن حدو شرف دينم نصال وقال خام ابن بريان بيردني تذكراندم طاقت چون گيم دنمان نانا ولدي اذكر ماسي كي ماسي گولا خليل الرحمن كربا بيدين تذكرتم بري مدا استرا بدنا ديار فكري چقاز چقالو بقال دور امير احمد هبون تذكر شاگراندم

سري زماني مقلمة طاخ ميسي وبريت دفتر وزيمينا حافظ قرآن كي حافظ قرآن ولي جاميا ديا بكري إيفار عيدا قرباني حتى لتسيس بي وزيج فرد قيل جواز برا بدي يا ربي يا سبحان جدانا ترى جقاس قيها لبالا خد مدقانا بنا جوتي ممكي في كاري غزا

فاني صانقا يا خباد رسول ندبي حق خون مران مرخاص البابي طبيعي هري تراب راموسان كيف سرجان وجسد تيم دبدا هري بدل حق خون مران مرخاص

لما لا باب خراب المقوان ابي تشيري نادي صاحفاتي قلا نادم بلا حفظ خونه ميران ومرخاصة البابي طبيعي ازيب شبل عدو لا خوب قلم